وارحم هما كما ربياني صغيرا. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku